0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Demikian tadi pendengar kaum muslimin dan muslimat, kumandang azan duhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Tentu saja, selamat menunaikan sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk, ketakwaan, kesucian dan kekayaan." Hadis riwayat Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى